0: أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله أكبر كبير
0: الحمد لله كثيرا
1: سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده ونشر عبدا وعصى جودا وعصى من يصغى وعدا
0: لا إله إلا الله
1: ولا نعبد إلا إياه
0: لا مخلصين له دينا
1: ولو كان على الكافر
2: اللهم صل على
0: سيدنا محمد
1: وعلى آل سيدنا محمد
0: وعلى صلاة سيدنا محمد
1: وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى سريات سيدنا محمد والتسليم تسليما كثيرا كثير الفاتحة
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد
0: لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
2: إياك نعبد وإياك
0: نستعين اهدنا الصراط المستقيم
2: صراط الذين أنعمت عليهم
0: غير المغضوب عليهم
1: ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم
2: بسم الله الرحمن
1: الرحيم يا أيو يا قيوم على لا إله إلا الله يا أيو يا
2: قيوم على لا إله إلا
1: توصل يا أيو يا